0: نوديها هيك ميجاهرتز ديلا يف ابدوس ام جات
1: مي عبد الله ناشف تاتي جوشا فوريا كو ادوسو مونتي اگنتوني ديلا يف ام

0: لاوي يا كفاها لاوي.
1: توكو توكو تاكا توكو تو تا تا توكو تو تا تا توكو تو تا تا توكو توكو تاكا.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم

0: اوكي هبي مازو فيلم ما اقول لك تمي كل سوالتك هم هوري ها سوالتك كاغوتك ورا فوري هم جواب دي في هم ورا رنگلا انگه فيلم کي هم زو بناني مي اتر بالا لا هي وجه تمي هم كل سوالتك
1: اي کي ري بالا لن جه هن
0: واگوتے وجه ادو اي مازو ورا بڑا شکریہ مي زو من واگوت کول ہوس کول دینی مي انگه هم ورا برابر ادي سیم فرصت کے بدل وان کو مي امید کرن
1: بدل وان ادي
0: تھینک یو انگه ehma mi hai sabu film ge tru lave kai ki gaugum nge mi hafta ge movie mood shoni mala fa ke velane mi hai hun trenes varu fa vere ba chir bagut kol ke de assalam alaikum
2: bhook lagi zoron ki bhook lagi murghe ki bang

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.